0: تعيشوا البيت ولا شين تيوتش طول اخي يمونو خبيت ما هونو خالبان سايتو كديبو بيت شيونت يوليك تخبي ايون يدش كتوشين يخوني بايتش تسالو هيسات خيس بريسين تشانكومان ايش هرمانو تك امبرشش تيبليك ديخ تك امبرشش اوهي تامبرشتي يالسوليسيتاري الابانس سلطة نوالي هاي هيك بي كابينة كاي ديلا بيان تغيير طول جرس إبليك ديخ يتش أوهيك ديخ چون صالح دوني شان لكتو رأي لأشكاية منساحي چون صالح كاباشوخ هابني أشكا ألا بانسة چيقانا يوتوشينش كنو باب شلوم أي توكو تيمبو بيتشيون دي تسيبليك تخبايا يون چيان سل دي ترهونو قي ألا بانسة تمني قان خوبان ما ين اسبانيون Anda que ya es aquí en sintonía radio Carizón Baito y Lashin Au Janet, Mats Iblan Lojete
1: Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios
0: Ya te has quedado con salos y satajes presencia en Chancomán Yo estoy a tu ñocho a Niskulchán Y he hecho con salos y has que chiel que me ganes ya
1: Y a gozar con Dios
0: Itnanik, Salohanik, Agalabar un Dios, Shitunwali. Con cánticos Shitunwali, Atun cánticos tú, Atun alabanzas chiela. Y hecho bitni. Ashkap isato presencia chan, y el toni, Amduwal Shehiloni, pero shal. Shalbacham con mamasatkan, Watron silunok chan, Watilon. Ashkap con abal, Ashkap copishan. Tato la yundi lang kutsalo sa tachcham, acham chisalo cham heto. Tapos ay yundi lang kukusi, acham chikuskas cham heto. Ato shin salo hong kanek, aska yet hun lah chuman kuali ti lah kono arshalu. Mientras chihes panehe mensahe mas ka yama, nakishwa kanyato hun sa ko alabanza. Shito walis tema y las katila atsets imi. Sets y el yaji canyul chanon shitongali. Sets y yaji canyul chanon shitongali. Aton skane chankomam, aton wal hunta kane chankomam tula, aton chelunko alaban satila. Yo te si nabshalohoni, bitnohoni, yo te alaban satila, epash. Epash unos mensajes, más unos reflexión, chia kambayin kokena.